الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا

حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا

يا رب الأرض والسماوات، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم.

واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا

إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال، اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة، اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

إليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

0: والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين.
1: بنو FM 106.0.

منذ أتاه العلم من لدنه نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

يعوق السورا، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة، وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية.

أسنى احترام، جادلنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام، نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم القطوف الدانية. من لكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية.

بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية.

ثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه، صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه، صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، أجارني القهار من جملة العدا.

قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع. صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع، محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المطاوع. كريم به أرجو من الله عصمة وعافية.

الله رافع نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

لله قد وصلت عندك الوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور علم

الولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

مثله، إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا، وأخرج نباته بإذنك، وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد، وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله.

تأخذ بذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالوا

نقول في الدار غير عافية واحمي وقفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا في الارتقام عند الممات.

يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة مدى كل طلب وجعل مكاتبه جمعا للطلب بين لي الذي علي يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري بكفة مدى بكفه

رسول قلنا عليه وسلم يا أحد وليكن تقل هو الله أحد رسول قلنا عليه وسلم يا أحد وليكن تقل

0: jangoro jonguru dunguru nit wara fagaru defaru badu gapawu professeur docteur ahmadou sambu mi ñeppi lambu teddu jombu ub lambi fatch jele fi nasax gasax ak laccax lepp ci gantax cette émission allo docteur di émission bu ñuy waxtane ak leral jangoro yi ak likoy sabab ku mu dalit nan ngay def ba mu wër ngeen koy am fi ci beno fm dimanche bu ne 20h japp 21h ngeen ci andak professeur docteur ahmadou sambu mu ci feggok abo bu so imam yali mën ngeena bok ci waxtan wi la jangoro yi len jaxal ak lukoy fac niki njeriñal gantax yi ci 88 628 1902 lek lu lay fac dila jox ay vitamine bayyi xéti lek yi ak xéti togg yi di jëfëndiko sa gantaxu rew moy ful émission allo docteur némé ko sa koor ba xam amna tor del ci wat na encore
1: mieux vaut prévenir essayer de guérir
2: حلا صحابتي وصدات كلي في المعنور
3: دينكان دينكان ديب إميسيون بوي أم في سين راديو بينو اف ام 106.0 التيني بو جوت 17h جاب 18h اي ديمي دينكان غيندي تي اندك سيرن موسى مباي توبا مبوسوبي دينكان دي دينك نداو ني نيو ورا دوخي تي سوسيتي بي بامو رافيت لول دينكان تي سونو غور ناكا لا نيو كو ورا سامي اك لومو ميتي ميتي دينكان دينا لا دينك با تاي سونو اي دوخالين نيو كو ورا رافيتالي با جاريني تي جاريني تي دينكان جامانو اك نيموي دوخي ليك ليك مو نيه ليك ليك مو نقاري لو تي نييو نيو كو ورا جيري تي جوم اك غور با مان تيا ген دينكان لي لير با لير بو بوغي تيغي ريك تي يونو لير يونو جوب ديغلون ما سين ايميسيون بي دي دينكان ci radio Benno FM 106.0 altene bu jot 17h japp 18h et demi ak serigne Moussa Mbaye batay ma ngeena and ak mom ci waxtan wi bu ngeen jaare ci 88 628 1902 88 628 1902 ndenkan émission le bo am solo de batax sa su nek duma tay di len wax ne way way bu len ko wouté ben yoon
2: bamba ne Allah sahabati

وقصنا الحسن للأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داني أنزل كفاءة مكان داني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل الحفر مكان ظهري وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل.

بهم قبر ومزنائها ونجهم وهاجر وسكنهم ولا تعاقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبل

0: عبدا إلى سواك من هنا إلى مكان لا إنما تنصت الجوانب
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

وقفنا الآفات والمدايا وهب لنا الرضا على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داري أنزل كفاءك.

نجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فنصرا نصرا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساعدين وجعل جميع

ويعتقاتهم ويعتقي لنا يراقب الكبير ويعتقي لنا يعين للسبيل ويعتقي لنا

أظلم الأرض عني ورب مجدها يعمل لديه كل من يقوم معها لا خير من دعا قريب سمعا عني يكف كرملا كل كرمل واجعل مكاكي

على غير ولم يزل ولا يزال ما تبنيت لي خلف الرسال لم ينظر ما كان في سائلي او بعد من سلب كل مالي من يرى تبني هذا الكلام مقدما قد ارسلت الكلام الى جهه سمعت الحكام وليس عابدا للحكام الى جهه سمعت الحكام والله قد كذب في المعمرا لم يكن عيسو به رفيق وبه ياتي الله من

في كل واد وسرة للسماء نبيها العرب ما نزرها وغير الإسلام الوسط الصيام علم من الله لدى الأعداء نلعب عن كل

العادات والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءك.

ولا تعاقبهم بقدر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائك لصوت يسر قلوبهم ليس سميع أبدا.

العدالة ومع جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الزقاق وجع جميع العلماء العالمين وجع جميع العالمين المخلصين وجع جميع المخلصين الفائزين وجع جميع الفائزين الناجين وجع جميع الناجين الفائزين وجع جميع الصادقين الفائزين وعلينا يا ربنا بالخدمة للمسلمين عبدا ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرات وفقهم منها هدى وخيرات وعافنا بمسلم لوجهك.

إلى شقائه وجعل صغيرنا يراقب الكبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تعاقب ولا تقاسم ولا تبادل.

كفنا عن مظلمه ونج كل مسلم ومسلمه راونا يا ربنا من الفتن عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تبى الامر هذا ووهب المرفوض والامر هذا محمد

عظيم الأذن عني ورب مجدها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف سرمدا كل كرم واجعل مكاتبي بما عملت بين لي الذي علي يقتدي بجذرك الحكيم حيث أقتدي تدري أن يكره سرمدا بالقصير في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير خلي

من عمل عبادة تعالي ليطمر في عين قلالي ثم على من أيتم السلام عبد نبرت الى حق وفاتت محمد الفتيح الحكيم.

وهذا المثل على الساعات وقف الحسن في الاوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يزال عن الكفاءة.

تغفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائك.

بهم قدرت ولا جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار ولا جميع العلماء العالمين ولا جميع العابدين المخلصين ولا جميع المخلصين المساجدين ولا جميع الزاهدين الناسبين ولا جميع الناسبين الصادقين ولا جميع الصادقين الفائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فيها هدى وخيرات وفقهم منها هدى وخيرات واغفر بمسلمين.

وجعل صغير الانهار يراقب الكبير وجعل كبير الانهار يعين للصغير وجعل قلوبنا على التوازن بلا تلاشع ولا تعاقب ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباخش ولا تناصر حتى نصير المسلمين قاسمين

ربنا عما ظلمت ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا في الاعتصام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير

وصلي عليهم ثم سلم والدهم على اتحاد الخلفاء ما صح المسؤول بالدعاء ووفي الميت بالاستسلام يا من يروي دفع كل داء.

خلق يا خالق من الله تنفذون فلنفذن من كل معاني الفضول ذكر مكرما توجها لمن أذن عني غيث موجها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبي بما عملت بين لي الذي علي يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري ذكر ثمدا بقصدي

تقول قلنا هي وسلم يا احد فليه كنت قل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليه كنت قل هو الله

العليم السميع والبصير والمتكلم له الخطور. أقيم التوحيد في البلاد.

محمد الخطيب من الحكيم حتى ترى خيرك الكريم ولا يمسك بخير على محتاج كل اخاك الاتباع هذا ويحمي يوم الدور او شاعر متقيا

وقفنا الآفات والمدايا وهب لنا الحزن على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك.

لكل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فمقاس الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل

واجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا وأبدا واجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منها أبدا وخيرا واغفر بهم لوجهك.

ثقاته ويوم ثقيلا لا يراقب الكبير ويوم كبيرا لا يعين بالثقيل ويوم قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تهاتف

جهارا جميل أبدا عني ورمى الجهارا يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة سرمدا كل ظلم وجعل مكاكي بهما عليك بين لي الذي علي يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي كالي يذكر سرمدا بقسفي

تعتلم الأولان إليك والسميرات المتفان يديك ربك الخبير أحمد بوجه الكريم يا من

نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن

من البشير بالكفار عند ذلك وجعل الإيمان علم البشير تبديل الكفر ويزيل الكفر حبيب والنبي

وتلك الدار تجد الذين كانوا بغير سلفا وكوني الموت المتيم ورفا دام عباداتي وتعتقد به تبارك

أنت الذي حفظت ما أشكره يا من إليه ملك المشرور يذكر ربه كيف أهمته على السرور والسرور يهمته.

فأقول من أولاً إليك والسميرات المتفاً يديك ربك الخبير أحمد جواجد الكريم يا من يحمد الخلق والأمر.

من أمل العبادة الجمال هي الصور في غير قلال ثم على من حيث ما استدامت يبقى الخلاف في وفاة القدم محمد الكثير من الحكيم حتى ثلاث يرسل الكريم ولا يرسل بسكر على

وفقنا للآفاق والمزايا وهب لنا الرضا على الطاعات وفقنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاح.

بهم قتلت وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين قاسمين وجعل جميع العالمين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين عبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرات وكفهم منها هدى وخيرات واغفرنا بمسلمين.

على الآفات والمدايا وهب لنا الرضا على الطاعات وقفنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا معين.

تأخذ بذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد بقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يسر قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تمسك الجوارح وقاموا لأبدا.

القدرات وجعل جميع المسلمين في الكفار والمسلمات في اجتهاده الكفار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مضيفين.

واجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا وأبدا واجعلهم فينا هدى وخيرات وكفهم منها أبدا وخيرات واغفر بهم

إلى فقاته ولم تقيل لها يراقب الكبير وجعل كبيرنا يعين للتقيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تهاتف ولا تهاتف ولا تبادل.

رب السماوات ما بعافية نقول في الدارين غير عافية واحمي وقف عن المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واولنا يا ربنا في الانتقام عند الممات

فَقَدْ مِنْ كُلِّ بَعْلِ الْصَدُورِ رِكَارُ وَمُقَرَّ مَا تَوَجَّهَا جِمِنْ أَبْدًا عَنِّي وَرُمَّ وَجَّهَا يَا مَنْ لَكَيْهِ كُلُّ وَنَّقُمَا يَا خَيْرَ مَنْ دُعَى قَرِيبٍ سَمِعَا عَنِّي لَكُفَّ سَرْمَدًا كُلَّ سَرْمَدًا وَجَعْلْ مَكَاكِي بِهِمَا عَنِ السَّرْمَدًا بَيِّنِهَا الَّذِي عَلَيْنَا يَقْتَفِي بِجِدْرِكَ الْحَكِيمِ حَيْثُ أَقْتَفِي تَدْرِي يَمِكْرَ سَرْمَدًا بِالْقَسْفِي فِي كُلِّ شَيْءٍ يَا بَصِيرًا يَسْفِي يَا لَهُ يَا سَمِيعُ يَا